خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم تشاس هندوش شات سبور دفون ارماسي كما كوي كانو يتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس لفاسك موبيا بتسي كانو غي بيسخ ما فتعادو تشمو تسوك كانك برنجي تسلنا ما موتر سخت سانسي برمت ساشي سليف مت اندر سلطة درك تبو